بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يقول تبارك وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقلب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أبتولي زمنا أبتشيكم إدي كما يغا چنانا منانا كومزي مكاغا فما بسوغا أوريو Program jetu dembu devuno etuwa program dawa eyokumpine wala. Tuongelo mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusiza kukula lino. Ngari mayugawe mizindalo kumeonga china na mnana kamuze mkagafama. Omugonge Muhammad Chivumbi mazukuru wa chisolo. Tuongelo kwebaza mwenaje msinzi ila okutuuliriza. Mwebale kutuagala, mwebale kutuuliriza. Awalade mwe tusaballo wechitiwa abadiza obulamu obulungi. Obulamu no Allah wajatuwa bulimu okusomozebwa n'obulwadde. Atenga obulwadde obutuluma ebiseera ebisinga obungi. Omuntu akeera kumakya n'alabira awo ng'ekirwadde kize mu mubiri gwe. Era mu mbeera efaanagana bw'etyo baganda baffe abali mu maini malwaliro ag'enjawulo tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere ng'abasuusa baganda baffe abali mu makomera namwe tusaba Allah ow'ekitiibwa abagenda mu kkooti Allah abasseeko okusaasira kwe mufune obwerufu mu nsonga zammwe